قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت لصاحبك يوم الجمعة أنوك والإمام يخطبك فقد لغوت فمن لغو فلا جمعة لك أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على

والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات وارضهم على المعاندين يا رب اختم لنا

أمرنا وأوجبنا بالتوبة والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما

لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وعلى طاعتك أجمعين، وارحمنا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح